Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'fa wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana alwudu ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه

والدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah